0: زدت كلها تم يا اودر بتيما مو تم لكوبي تم لكي بستكي چبابچي چي يدل توي پتو يسا ياسن چبشكي زنيما سن تم لسشانكم
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3 Grimo na veselico
2: Aleš